0: لاش تمك فافي
1: إذا إنفادي سامني نيوفنا توم سيتا سوسيولوجي نانا باكيف روي أندو تيكيا أنو كتا سيكولي فامبيوفانا نتانسا أمنوي فيفاندرسينا متاني ساتيا تساپاناي فان فيفاندرسينا تيكيا مالاقاسي متانيا دي فيفاندرسينا ولا بانزيف سباك سمباتيبكن ني ارين فونا فوزانار زين نو فيفاندرسينا تيكيا فاتسي ماكا دي ماميرن ماندركا كيتينيو لاسا سوبتا فانغالانا رينو فوتسي مدغاسكار سفانغالانا نسوسن مامي دي نوفيو لاستيك زي زنو دي ايو يوزافتا مازو فيرينينيو تي ما باندير تيرت فيرتيزيتن دي وي انداو انتسوينا فين فيتريتان بيرابيل سامي نوفال بابين وان مدغاشار فارايزون متوي دي انتوفا ديزك زانا تيكي انكيتين سنتارينا كارابيتسو اريو ديزك ارى بيفيلومن سي ديزك ارى كولتين زين مياندي تيكي راس دينزو منوفن فومبا في فانرسي تيكي مدغاشار تو في فانرسي ان بانزيف مانزيف فوتن ففي فانرسي انا ناسو تي مامال سو مازافا واسي اونا تيرامونا ميس فونان تيمرارا ميس فونان تيمالال ميس فونان بانارا دينران فا ميس كيو نيو لامرارا ريو لرو سكازنو لرو ميس نا دي فيتياز دي اتي انت تيزان ميانتي فام تيكا ريتا زي مرارا انتي مادغاشتار تي ساتيا امتكا لوفا سو وان زانكا كيتيني سنتارانكا رامبيتسو اري امني لالاني ايربانا سن فيم فيتريتا نوي منو فال بابينا ام لاينوس ساتي ناي تاسو تي افيرن نسو
0: شوتا تومبكلا شوتا تومبك فاف

0: لازم كفافي
1: رفا ميانتسنو لانونا دي مياسان دي كانزايا ار منام بيازيان راتيرا كده تايتان باوب شيكا دي منونا نفيتنران ار زان منونا نفيتنران زانيا دي مياس فاتس ميات سيزا كور فا مياسا ام فا بانسونا ار مياسا نيابانديا نفيتنران ما تيتكا ما ينو نباتكان فرانيس نانانغانا ار نيس نتاكن تيفانا فوزانتيا رانيس فولوانا كولونيل ميكايلا Faharoa ny Malagasy miara-miainga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaka ny andahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a, fa zany mazava ary zany tao amin'ny tantara n'ity firenena ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity firenena ity. Tsy mory zany, sarotra zany. Kanefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy